حاجت إياه بتصانو إنا أنت حاسدي أني بنا حونا إكي بنا تحدي سنا إكي ستخدي نو أنسس أكيد إياه نانا الكيد أنا دينا كي خيل كيجن أرطنا إي أهنانا نيلتاني لا إيشي دين غينا كيل جنب كيا آجت إياه طوبة حنة لا Nye Texas nas at the Totas Lata, Con Eat, Eat the Hasnow Eat.

شيء تبل دي أني هون إي أجري كورد بن يدي التأزلي بكيدة شيء أجري ب إي قاد إي لاغو إي أجري تور إيشي أجري ب أني كندا شجاجة أردي شيء يدين سندي بريشر إي أجري يدي تايم كي إي أجري شيء كارير أنتو سكومبو إي أجري ينيغو إي أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري أجري

كده كانس بقنا قوشي يا بني خطط النت اولي ارا ناس تيري كده كانس قو اي ار اي خطط النت اولي ارا تي تبو اليمينيشن اي ات اي دولي تو برايز اي هولا دولي